0: بالدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar dari kami seluruh warga Perlis FM. Yeah.

0: أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Baiklah Ustaz, sekarang kita nak terima pula pemanggil yang pertama yang dah pun telefon mai ke ruangan Konti Poli FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa di sana?
2: Ni Pak Min ni.
1: Ah, Pak Min, alhamdulillah. Jadi Pak Min, hari ni kita dengan surah Al-Bayyinah ayat 6 hingga 8 nah.
2: Ya, ya.
1: Jadi
2: ya.
1: Pak Min boleh mula dah. Silakan.
2: Ketuk radio. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
3: Jangan شر لا شر ال هذه شر kita tekan terus pada atas roh tu dia tak melerek شر bukan شر شر ال شر ال begitu.
2: Cuba أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Ya, sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Pak Min.
2: Sama-sama ya, Ustaz.
3: Ya,
2: sama.
1: Ya, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Kita nak terima pula pemanggil yang seterusnya. Oh, terputus pidah. Jadi Ustaz, kita nak terima lagi pemanggil yang seterusnya waktu lah ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Siapa di sana?
4: Azhari, Azhari daripada Perdatul Timur, Kuala Ketik dah.
1: Okey, baik. Cik Azhari, hari ini dengan surah Al-Bayyinah.
4: Al-Bayyinah.
1: Ayat 6. Ya betul ya, ayat 6 hingga 8 ah. Boleh mula dah.
4: Okey, baik okey. Minggu lepas tak ada kan?
1: Ah, minggu lepas tak ada apa Ustaz buat korban.
4: Ya, okey. Baik okey. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, teruskan.
4: Okey, sebut yang tadi tu. Okey.
3: Ya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن.
3: جنات عدن تلي سبوت جناتي
4: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت تحتهم
0: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
4: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
3: صدق الله العظيم
4: صدق الله العظيم
3: okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, terputih okay, Bira. Yeah. Assalamualaikum.
5: Salam.
1: Siapa di sana?
5: Boleh
1: mula dah. Siapa tahu nama tadi?
5: Nafisah.
1: Oh, Kak Nafisah. Ya, silakan Kak Nafisah. Boleh mula dah.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan.
5: Innallahi.
3: Ya, ayat yang ke-6 tu.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية

فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masalah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selamat menunaikan salat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.